الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى كان يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما نشا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

يا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشه حياتي اخر معنى شا يلي شفايفك حلوه مو عايزه تتقلق